سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت اسران سلستن ورحشون منطق التشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لاليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتاي بالبزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزحا خرخنا قربينا مخنياتو بزمد سخلت سمون بعل مسكرم كبعل سلزخوانه كم اون اقداسي حبريتا ملاختاتن كم اون متعمات موزيكا وموزيكا وزيمان كنقربو لكمينا اب راديو ستوديو حدين عدلنا تخاتاتولنا

زي خبركم سمعتنا كساب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبالس السانحة ومشتن عمت بعل حادة مسكرم بجمار برتاو قالسنا اب مانهايم الى تحمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايد اللي بوتاقا اب اوبر ريدشتراسه 9 ادخلوا بعلات نغبرلو واخياتات نغبرلو او ساعات حم ساعات 3 كجمريت مدب اوبر ريدشتراسه 9 سوسان شمونتن 309 مانهايم الى تحمشت خكاديو بدحريو كاو سومن صنيحو كم تلمد كل جزيز غبروا اب كتما كايزر سلاوترون بسبورت بعالز تسنيه مبلس سان حمشتن عمت مزخري حدا مسكرم كبعاليو قام ناين غو قطري ناي كعسو صوتا مدب كلوميو بدحريو ابناي مشتاو خاك صوغح تبل بعل حدا مسكرم كبعاليو علت 10 تخلته ورحي تشعته سلاز سومون بدحرنا هنا مخانيو زون حبيب عزنا سلاز خونه اوخن كافل بقدامنتكا ابزنا هناون كلنا كم قدمنا كنكافلو بفلاي من اسيات ابزبع على زي ستافنتكم كترئيو اقداسيو اكايرت اكالك سابزدو ولو كابزقة تسلنا ابتخال مدبنا كنكايدنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلسان حموشتن عمد تنبلنا تسنة إريترا تسنعاتنا وحسنا بتحتزب المريحتما عوشت هاجرن إريتراوان أبزر قبلو هاجرات وطعان كم وطرو بعز ستا في هزبي بلعول دمكاتن معارقن كم تتنبل زفلاتيو تسنعاتنا وحسنا زبلنا لهم عمد تيما نمجلت أوري إنجليزيا ونايسنا في التمارا ماري تشارلز داروين زخافري داروين نحق في الكات بقوع يسرر دخوم يتسنت كبلي قليتوا باقال التو زخوانا هيواتاوي ببلتساتو ببقعاتو تتساوارنو تنسنعاتو نيكتسالنا تزرقاقت ودسب أمرو سلز تعدلو نزي بحريا وحقزي بموتو نزقير زمدناتاتو أبحالتن من ببارن كم زمسرات زقبر محوراو هيوات بهلن كبرتاتن كما عبل كيلي يخونبر اتي امونكو هزبتاتن هاجراتن زولو وددر بعمقوت مسنس تنتنو زمع بلا ملك عناي زما سرتا وحق تفطري بقوع يسرر دخوم يتسنت نزا ابنت زخون كلنا نفلطو حاد التعصر نتكس اما فارق زحلف زمن دارغا كلن هاجرات افريكا خا مغزات خلاقا انكلوا هزبي اريترا مثل جيو بوليتيكا وربحاتات رئيس حيالان امريكا تباهيلو مسر سوساني وتنفيقوي تتكبر فتحوي كم زي نبري عفتك زي تتصحفي قدات وطا امريكا زي نبري جون فوستر دالاس تزارو بقالات يمسكر بعين فتحي رئيتوز بيري تراب قمت قاتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا وربحانا عبك ايح بحرن مع كلاي مبراقن علماو سلامن تصدتان تهاجر مستام حزانا ايتوب ياخد كورن قدن غيرو ولو ازي قالات ازي علماو زمدناتا تفتحي مورالن كان عنان زي كونه عبقل تسمن ربحاتاتن كم زمر كوسي زملكت سلاز دما نربحا حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زرقصنا ايرترا تاريخ چبوت مرداتاي حزبي ايرترا افتو وانتي بوليتيكاو بقعاتن تمرتن دخوم سلاز نبرايو قداي ناي كم زعا مسل زي فتحا وساني خون كيلو مبل 35 عامت ناصنا ايرترا اب نذكر لو قنياتن بار نتي صنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يو تاريخ كن رؤيون كنستنتنا نقداسي مخنياتو بمتن دحريت زتامت كايو اخا نقدمي تتسقم حزبن هاجرن كا حلوف تمكروتاس موكس خي غبره نقدمي تكسقم زلو تخولو دروتي بزعوان مسرت عوت فتحو علماء يو يبهالي برقت فتحو علماء حدرق حين عوت خون خيلي تعوات النت نايز خونه قداي فتحاوي يكون زي فتحاوي زوسنجن قالوات بزحت رقاحتات اللو فتحاوي علاما زلوو قداي بزتفل علي دخمت هاد كسعاري خيلي عب تاريخ عالمنا نزحق قزز الرقاقت بزح عب النتات متكاسي كالي بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزز الرقاقت عب النتاتون وحداي كونه عب صورة اريترا تسفع عوات تشلملم زبلولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايلون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعاتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وسادني رخاء تتاريخ بسعرت تدمدمة ويكال مخونة مريح ودب زباو قمبار بزرقا قوتو سنة حساباون بوليتيكاون بقعات كومون نزل سنة حساباو استخدتلو زكايرو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سوسانية تدقسي ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة انصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك ايرو خعوات كيلي مسرت عاوة هزبيري تران بار مريح ودف هزباو قنبار فتعاو علاما هزبيري تران معوات زهانو تسو بقعات كوم اون هزبن تقادا لاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار هزبيري ترا اب تاريخون زحالفة قعزو بلك كعزن صوارغي هزبي اريترا فتحاوي علامو كعوات زخاله بزقرم صنعات سلستقالسي اب رئيس التموكرو حرنتا وقالسنا اب تحت تسلالنا صنعات زحالفنا يو سلاسان حموشتان عامتاتون نزحاق زدقيمو ادمي قولو علم نايربحان وددرن مدرخ مخوانا كاف تموكرونان لعلي مسكر يلن اب كمز عينت علماو كنت حبرتسب مسرت هلاوين قصالنوتن كال زيكونه غزا بقعاتن صنعاتني بزيكو وحسنات يبولون بزيبو امندق زيبلو قصري كمنباري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝነሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዘሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምኽኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ወሓስና ክንብል ከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ

0: راديو صنعان. هلو
1: هلو أسرس.
0: سلام يا أنس.
1: كما يقولك
0: تبو تبو
1: تبو تبو تبو بروغرام تا حبريتان ديها غربة دين ليزانا بعد حدا مسكرم
0: تبو
1: ترقى كله تغيس كان ديها تبو تغليت الله
0: أوكي
1: وركو سخلاص ديليك دقمو خاو كله مالاتيو نعلى تحموشت ورحي شعاتك تشان إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي خمز الله خم تزقلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 سوسان سلستن سلستة زيرو تشعة تمان هايم مالتيو قرب من الوقت وصاق حبريتان تكوز دلي من الوقت تي ترانسپورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادة بلاتس كسر أربعة ني هابت فريدهوف كفرتال تخييد ويكا ني كفرتال أفال تبل ناو تخييد وسيدهم أب هيسيش شتراسة وريدهم دحريتا ماليسهم نتساقام تخيلا دلا مقدي بيتساقام وقنا اللوت بوتا ذي آن محباري وكالي من الوقت قطرة حمسة كاب كيف كاب ميكارا وزموتو خاني قطرة حمسة اب حال تشتالي ويكاني اب كيفرتا السويد كلون تخوينهم حابشت بلاتس تبل وريدهم ندحريت ماليسهم نيامان خود اللو مالك خبت أتوس ورد نسولو ندحريت دحر نيامان قوص أبتخيلهم بيامان وقنا اللو تقزا مالك زيان قرب تينا حاجة ستكون
0: تبه
1: ترانسبورت قالوا تقول قزين قبرو اللو تي كمز بالكاي بعلات ولا أخيباتات أبزح لفت قبرنا يو ناي بعل ناس ندخون با ناي ناي سنكولان وخو ناي قالوا بعلات قبرنا يو أخيباتات أو مخانو من قلاس في قالوا كل قليل كي خازي ألا زياني على تحبري تاناتي
0: أوكي تبو ناي عقانون تقيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحنا ون كم تخافالنا نابزون كل سبب كفالي تواخ تصنح إلاد كاب نحنا سومون بدحري يزلو عبنا اي سبورت بعلاتون كل وقيو سلازي نسونا أو خلنا ون تقيسنا لنا سلازي زي قال انت زي بالكا اوكي يا يوهانس قال
1: يا
0: قال
1: يا دلاتني كل سبب يمكن ساتف خيل على اللو مكنيات في بعلاتنا هجروا بعلاتنا نحنا عند حرد دماغنا يو بحوار عند حرد بعلنا يو ابو ما نايم ذات امت ناسي كن ساتف في اللاب كل ذبي
0: ابو
1: ذيك قالوا الحنتي بعلو به توبقي خمات تسدي
0: تبو
1: انا كيف لا ترد بالك هاني لك كل اثناون بحبار تخدناون تبغي عبي عبي بعد كايدو لعمت عمتنا سبورت ولا تتخيلوا انتم سبورت تاخذوا عند حتى مع كيلوم كمان او نصات الفابر نقر ما قد يلا ابو مالتي غني لي اسرس
0: اوكي يوهانس نحن غني لنا ثانك يو تشاو
1: على تشاو

ملأك ابراهام نحنا عندنا بعل حاده مسكرم زدرفا درفيا انا بحكي بزح ترقوم زلوه درفيا كتسمع زلوه كابزقلتيلنا افتي ناي مودعتا مدفنا دلا زخر مسكرم سندات كرمسان حمشتن عمت انتي بحال نيرو كما اي نيرو زي تاريخ سلا زخونه ناو كنبلينا

ዝኽሪ መስከረም ሰነዳት ቅድሚ 65 ዓመት እንታይ ዝብል ነይሩ? እዚ ኣብ ጋዜጣታት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጋዜጣ ይኹን ከምኡውን ብተቓለስቲ ዝግበር ዝነበረ ካብ ዶክመንታት ዝወፀ ፅሑፋት እዩ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ይወፅኡ ዘሎ። ስለዚ ከም ዘለዎ ኮነንብቦ ኢና ኣብ መሓዳሪ ኣውራጃ ተሰነይ ብ8 መስከረም 1961 ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሓምድ ናብ ሽፍትነት ከም እተመልሰን እናቱ ጉጅለ ኣብ ሃደም ደሚ ድኳን ከም ዝዘመቱን ብዕለት 3 ሰብተምበር 1961 ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ጋዜጣ ዘመን ብዕለት 18 ግንቦት 1961 ናብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ኣልኣዝሃር ዝበሃል ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንታት ብምቅፃል ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳስ ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ ዓሸራ ብረት ዓጢቑ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ፍሊጡ ይብል መሊሱ። ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ 1 ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቑጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቐሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያየት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12/1961 ናይ ዝተኸየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12/1961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቒዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ። 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብል ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11/1992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኸየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዝሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበርኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን ዑስማን እድሪስ ሓጅን ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባህሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4 1962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ
بلاغيندا بيتاما كباب تساني بربعت أبريل شحنت شعات ميتين سوسان كلتان نايستخايا دوق زينا أبزو قيزي حايلي بوليس إبراهيم أحمد محمد علي دالفن زتبعلو خلتا خاب حق زوف شفاتو قتيلو مس إبراهيم أحمد حمد حاد نوي حبرت مس ثلاثان شوعاتن تايتو قاعت رخيبو اللو أبزو قيزي أبال بوليس سنبل زخوانة أدم حسن مويتو عواته برتاو قال سمس جمره إدريس محمد آدم نتي أب سومال زنبرة عركو عثمان صالح سابة بدبدأ به أبصره عثمان صالح سابة قا بشوعته ورح عصرت حادق شحنت شعته مت سوسان حدن كب معاد شو نبي إدريس إذا سعب ملسي سددلو عواته أم عربا وقلا من كسقاس كم زجمره مس بوليس كونات قتيمو سب أوك سرطات كم زوردلهم بزحن ايتوم لام ميدا زوجو تقالستي استات اربع تشح كم دبتصح يخون امبر نعيدك واحد كم زلوهم كم اون عواتاتهم براديون نعي مكلاح تساقامات كم زلوهم كاب دبدب بيخا خرداك الى اللخو ازو كل تسفاز هب حابرتاتاتيو انتاني بزحيتهم تقالستي بزملكت اتم حابرتا زهابوخا زقانو نووي مسلني بزخونا قن نتقاومو برخا موطعوم انبزاز حقوسيو متبوع عمك أقداسيو نسخة زك على كات سعر قبر أنا بوجانا أبذل لخ وبوتا خوينة أنتاك قبر كم زخيل كحب ركائي كابت شعتك سب عصر تربعة ميازيا شعنت شعتك من سان كلتن أزاز بوليس أورا جبار كمجر قويت أم قبرزجي أبهاي كوتا بارونتون كيرون قال بوتاتن نهزبين عزكايد حمشت أخيباتات دقائق زحازة عصرت حامشتا قلت عدزلو وساند نتحستا مقلت ايو كم زيزبل اسفيرو ويركب كم تقول لكم التفلتو حامد مراحي شفاتي انيرو نسبة سلطان انجليز ايدو مسابقة ابقرسات نفسون تريتون نمحلاو اربع تبرتا وهيبوا قروب صانيحو ابقرسات شكاز تبهالي نخمزمز نفسبة سلطان حتو قريبو نيرو حتو او مستانسقه نتتسا وعتي كبيراتات نازرات كم تنكي من تاقو غيرو أقريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كملاس يدل كم زلو من قستك رداك إلو بزي مخنيات نام محدار أوراجا قردادا محدار وردا تساناين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو أبقرسة رخيبوهم كأ بزعبانا شفتنات ناي مملاس مدب بزي ملكت زسمع زرباتات تماعيتهم انتخونا حامد نتي أبهلا بمنتاق من قستي كأسرو يدل خم زلو تزاريبو أبتركب أم حدار أو راجع مسؤون أبس مراك خير مسحاتته أم حرس تتصميد خمزلة بمحبار بعلو خموز أم خانوق على تولو يخون بر أب كند قالو زخبر نتمن قشتزة فقدرلو أربع تبرت حزو ناشفت الناس راح نمكياد نابتهم بعلو زقومم قجل شفاتو تتصمبيرو حامد بزي كازين أب قرقجي كيدو نبرتين أي تعدي أخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كون ناس نتبو وصعتنياتا تغو بيت زلو مريتران بانديرانا نملاس نكالاس زلونا سراويت حرنتينا الوام هزبي نزوربو امينوم كمر آيا حقوسوم لام حاري دومولو حامد حق انتنا يتزبولو نمرقاتس افتعدن زنبرا عوفاري سينيور سيلفيو افيساني تصويعو عوشت عصر تحمشت معالتات حرشو قديفو كخييد ازيزوو افز حالفة شمون تاوارح مبزح تخوم نايتي حامدن سعبتن مدن قار تأمنوان يركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تقلتفكم يقوم كمتي عب كالب بوتاتات زترعي نشفاتو توا قووم اي نبلوكمونينا كلكم كم تفلتوان بارلاما ايرتراز وطلقو نتاو قداز ملكت اواج قطر حاده حمسان حموشتان اللو بمسرة زعواج زخاء بوليس نزخونا بقاتتاو قداي زتر ترسب نشدش توارح كأسر سلطان اللو عبز حالفة شمون توارح زعواج زي عبتوم سدرابيت شفات تترائي توسين نيرو كاب حجين دحارقن زخونا سب بزعوا من كسقاس شفات تحابرتا مزحب ويحاقس مزيه بركت بمسرة زعواج زي نشدش توارح كأسر مخانو كقل تسألكمون اتنققوكمون اللوخو بتوسخي منغستي ناشتو عدتات ابحان تعبع عد خطرنفن وسين الله صتتاو رغات كساب زرغاغص كا بمسرج اواج قصر حدا 55 كنسرحينا يبل ميجر
ጎይቶኦም ገብረዝጊ ዘቕረበሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፈደረሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፈደረሽን ብድልት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈፀመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክፍፀመሉ ይደሊ ነበረ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቅሒሩ ከም ዘሎ ኣይተኸወሎን ፈደረሽን ቅድሚ ምፍራሱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ማለት ብ27 ሰነ 1962 ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሰራሕትነታት መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን መኮንናት ኣመሓደርቲ ደያኑ ሓለፍቲ ቀቢላታት ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባታት ስግኣቱ በዚ ዝስዕብ ቃና ኣቕሪብዎ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ካብ እትፅምበር ፅርግያታታ ማዕርፎ ነፈርታን ወደባታን ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ኣሃዱታት ሕክምና ኣብያተ ፀሎት መስጊድን ኣብያተ ክርስትያንን ንምህናፅ ብዙሕ ወፃኢታት ገይርና ነዚ ኩሉ ንምህናፅ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት 74,819,817 ብር ኢትዮጵያ ውፅኢና ብዘይካዚ እውን ደርቅን ኣንበጣን ምስ ኣጋጠመ ከም ዝሓገዝናኩም ካብ ግብሪ ነፃ ከም ዝገደፍናኩም ፅቡቕ ገይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡውን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ካልእ ወፃኢታት ተገይሩ እዩ ንሕና ነዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዝገበርናዮ ብዙሕ ወፃኢታት ምጥቃስና ነቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ኣይተዋሃባን ዝብል ሓሶት ገደብ ንምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብግብሪ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ ፀላኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ጣልያን ሃዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ን7ተ ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 41 ምስ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣንጻር ፀላኢ እናተዋግኡ ኢትዮጵያውነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኤርትራ ናበዲያ ኢትዮጵያ ክትምላስ ዝተካየደ ፃዕሪ እውን ኢትዮጵያውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራ ብምንፅብራቕ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዘኩርዕ ተግባር ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣምን እየ እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብቁፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ዕሱባት ናይ ደገ ልኡኻትን ኣብ ውሽጥን ኣለዉ እቲ ኩነታት ካብ ሎሚ ፅባሕ ክመሓየሽ እናበልና ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ፀኒሕና እቲ ዝሕዝን ንስርቅን ዝምታን ናይዞም ኣሻበርቲ ገለ ወፃእተኛታት ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቡ ይፍትኑ ምህላዎም እዩ ብድሕር እዚ ሃይለ ስላሴ ቅድሚኡ ተራእብ ዘይፈልጥ ማዕርግን ንሻንን ናይ ክብሪ ስያመታትን ይዓዲሉ ሽዑኡ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዝወፀ ዜና ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ኣኼባ 13 ሰባት ደጃዝማች 19 ፊተውራሪ 19 ቀኛዝማች 62 ግራዝማች 3 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ኣዛዚ 13 ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ክኹብ ኣዛዚ 9 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ናይ መኮንን ደረጃ 33 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ መኮንን ደረጃ 67 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ ፈረሰኛ ደረጃ 08 ናይ ሃይለ ስላሴ ብሩር መዳልያ ብድምር 246 ሲቪልን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ሽመት ተዓዲሎም ድሕሪ እቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ በስመራ ዘካየዶ ኣኼባን ዝዓደሎ ሽመትን ወኪል ወይ ከዓ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣብይ ኣበበን መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ስፍሓ ወልደ ሚካኤልን ነቲ ፈደረሽን ናይ መፍራስን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዕላማ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ናብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ቁርደት ከረን ኣብ ዓበት ናቕፋ ባሮንቱ ሃይኮታ ተሰነይን ሰብደራትን ሰፊሕ ዑደት ኣካይዱ ነቐሉ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብኤርትራ ልትናንት ጀነራል ኣበይ ኣበበ ድሕሪ 2 ሰሙን ካብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዘካየደ ኣኼባ ብ12 ሓምለ 1962 ብዛዕባ ምፅምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንምክያድ ኣብ ቁርደት ብዙሓት ሰበስልጣን መንግስትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሳተፍዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካየደ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተጋደልቲ ሓንቲ ዝተፈንጀረት ካልኣይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ዝተረፈት ክልተ ናይ ኢድ ቦምባ ተኮሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊት ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊ ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም
قازيتا زمن عمنا عصر تربعة حاملة سوسان كلتان حتاما منيستر فتحن حقن عمر محمد حسونو شيخ صالح محمد السيد مستوفان زركوبو ماربعة سبات كم زموتو كاب سبا سلطان من قست دما لتنان جنرال عبي أببي دجازماج حمد فرج أبوانبر بايتا إريترا بلاتا كملاتشو بلتا تحقا قازن دراسي ملعك سلام ديمتروس مكتل أبوانبر بايتا إريترا تولد برهان قبر مدهن زاركتر من محدار حفشاو من رحبيتات بلاي قبر زقي أما حدارة أو رجع قردت على ما يخيدانو حلافي كفل برسا بيت صحفة دراسي الطيب عبد الله فولي صحفي أبو أمبر بايت إريترا زركبهم سلاسان حدا سباتكم زقوا سولو قازيت الزمن أبني عصر تربعة حاملة حتى ما سفيراتو يركب بعصر تربعة حدار سسوان كلتن عامة مرد من قستي إيتوبيا نتودب حبرات هاقرات دوسونا فدرشن بيدا وانونو أفرسو إريتران عب إيتوبيا خمس مبر أبز أوجو اللي قزين بار أفتحت خمسة زعم السلكة بالتقاوم وترنيو زنبرة دحر مفراس فدرشن والساني حبرتن قدام عايز استوست سقمتي نتاقع وقعوت لسان من قستي إريترا زنبرة قازيتا زمن سما ملوات نبرة نزب زمل كتا قازيتا دحر خلطة سومون دحان كون قازيتا زمن أفتحت زبل عرستي أبزو تسو أنكتس كم زختي بلا فلتات وشتف فقرن حونتن زمر او كناتاتن عصرت عمتات زن ادا قلقلوت دحر مهابا قازيتا زمن عصر عمتا بزحتا مزبك إلو عاب زمت سولس عصران شوعتن عصرت حده كلتشحن سسان كلتن كا بحاده هزب استوفتون كبورون حبرت زبل حدش سمحزا كتوت مخوانا نعم ببتا نفلت كبلو زي صحف زي زرقحهم زي تاريخ زي ابقزي حدا مسكرم زنبرة تاريخات أبقى زيت تحدث سيري ترالوك معونا ببو.